انشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربي زدني علما ووسع في رزقي وبارك لي فيما رزقتني

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة عالية الرفيعة وبعث مقام المحمود الذي وعدته إنك لا